0: الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وكرمه ونعمه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا.
1: بس مرة تخيب ومرة تسيب يا تيمون.
2: ايه تفتكر ان القطة الكبيرة هترجع تاني هنا على الشط وتتسحب وتحوطنا ونسمع صوتها المرة.

العلم الحديث والتصميم العصري يصنعان سيراميك ليسيكو. سيراميك ليسيكو للواجهات

0: انت قاعده في الشارع
1: ده بيتك مش بيتي انا انك احب تعرفي
0: وده مضايق بتساعديه عشان ياخد البعيد عني ويستفرد بيكي
1: قلتلك حسين كويس عجبني ما تحاوليش تفرقي بينا

0: مثلا. تفضل.
1: متشكرين.
0: صباح الخير يا ابني.
1: صباح الخير.
0: تفضل. تفضلي.
2: الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك. أنا متشكر جدا على الزيارة اللطيفة دي والورد الجميل اللي كان بيجي كل يوم.
1: ده أقل ما يجب. أنا انزعجت والله للي حصل ومتأسف جدا علشانك.
0: الحمد لله اللي جت سليمة.
1: أنا شاكر معروفك ومقدر موقفك مع بنتي. تسمح تقبل دول مني؟
0: إيه دول يا فندم؟